أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت، لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفاً واسعاً من الجوانب الثقافية، بدءاً من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مروراً بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولاً إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: كنت أطلع على قائمة العطلات الوطنية في اليابان ولفتت انتباهي أسماؤها: يوم البحر، يوم الجبل، يوم الخضرة. يبدو أن الأمر وكأنه تقويم للطبيعة أكثر من كونه جدول عطلات.
2: وهذا ليس بعيدا عن الحقيقة يا محمد، فالطبيعة في الثقافة اليابانية ليست مجرد منظر جميل أو خلفية لقصة، بل هي جزء من هوية المجتمع.
1: وأسماء العطلات ليست مجرد تسميات جميلة، بل تحمل قصصاً تاريخية وثقافية عميقة، بعضها عمره قرون، وتعكس ارتباط اليابانيين بالطبيعة من حولهم.
0: إذن ما رأيكما أن نمر على بعض هذه العطلات ونتعرف على تاريخها وسبب تسمية كل منها؟
2: يوجد في اليابان 16 يوم عطلة وطنية في السنة تعرف باسم كوكومينو شكوجيتسو. وفق قانون العطل الوطنية الذي تم إقراره عام 1948، وتقول مادته الأولى: خصص الشعب الياباني السعي دائما إلى الحرية والسلام هذه الأيام للاحتفال والشكر وتخليد المناسبات بهدف ترسيخ عادات جميلة وبناء مجتمع أفضل وحياة أكثر ثراء.
1: وعلى الرغم من أن هذا النظام حديث نوعا ما، فإن جذور العديد من هذه العطلات تمتد لقرون، لتصل إلى الطقوس الزراعية القديمة والمعتقدات الشنتوية ومراسم البلاط الإمبراطوري، وتعكس إيقاع الفصول.
0: لنبدأ أولاً بيوم الاعتدال الربيعي ونظيره يوم الاعتدال الخريفي.
2: عطلة الاعتدال الربيعي تصادف يوم الاعتدال الربيعي كما هو واضح من الاسم، وعادة تأتي في 20 أو 21 من مارس آذار، وهو يوم مخصص للاحتفال بالطبيعة والكائنات الحية.
1: بينما تصادف عطلة الاعتدال الخريفي يوم الاعتدال الخريفي، وتكون عادة يوم 22 أو 23 من سبتمبر، وهو يوم مخصص لاحترام الأجداد وتذكر أولئك الذين رحلوا كما ورد في قانون العطلات الوطنية.
0: جميل جدا، وماذا عن يوم الخضرة؟
2: اسمه باليابانية ميدوري نو هي، وهو يوم مخصص لتقدير الطبيعة والامتنان لنعمها والتعايش معها بثراء، وقد تمت إضافته إلى قائمة الأعياد الوطنية في تعديل للقانون عام 1989 كبديل لعيد آخر هو عيد ميلاد الإمبراطور شوا في 29 من أبريل نيسان.
1: لكن في عام 2005 تم تعديل القانون مرة ثانية، وتم تسميته يوم 29 من أبريل يوم شوا ابتداء من عام 2007، وتم تغيير يوم الخضرة إلى 4 مايو. وقد اتخذ هذا القرار نظراً لما تتمتع به اليابان من طبيعة خضراء وافرة، وأهمية تخصيص يوم للتأمل في هذه الطبيعة وتقديرها والامتنان لنعمها.
0: ذكرتما يوم شوا وأنه عطلة رسمية أيضاً كونه كان عيد ميلاد الإمبراطور الأسبق.
2: يوم شوا عطلة أقرت بموجب تعديل قانون العطلات الرسمية عام 2005، وهو احتفال بحقبة الشوا التي امتدت لأكثر من 60 عاماً منذ اعتلاء الإمبراطور شوا العرش عام 1926 حتى وفاته عام 1989، وهذا اليوم يوافق عيد ميلاد الإمبراطور شوا.
1: شهدت اليابان خلال العقود الستة لحقبة شوا حرباً ضارية وهزيمة قاسية، وبعدها العديد من التحولات وإعادة البناء غير المسبوقة، واليابان اليوم مبنية على أسس هذه الحقبة، ولذا يعتبر استذكار تلك الحقبة واستخلاص العبر من دروسها التاريخية واستلهام التوجيهات للمستقبل أمراً بالغ الأهمية لمستقبل اليابان كما جاء في قانون إقرار هذه العطلة.
0: نعود للعطلات المرتبطة بالطبيعة، والعطلة التالية هي يوم البحر.
2: عطلة يوم البحر توافق الاثنين الثالث من شهر يوليو تموز، وقد تم إقرارها كعطلة وطنية بهدف تعزيز الامتنان لنعم البحر وغرس الاحترام له.
1: منذ القدم اعتمد اليابانيون في معيشتهم بشكل كبير على البحر، وكان على مدى العصور وسيلة للنقل والتبادل الثقافي والتواصل مع العالم الخارجي، كما أن الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الموارد البحرية من الركائز الأساسية لتطوير المجتمع.
0: من البحر ننتقل إلى الجبل، ففي 11 من أغسطس آب تحل عطلة يوم الجبل، وقياسا على ما ذكرناه حتى الآن فإن هذا اليوم مخصص لتقدير الجبال والامتنان لخيراتها، أليس كذلك؟
2: بالضبط يا محمد، فقد تم تحديد يوم الجبل كعطلة وطنية بهدف إتاحة الفرصة لتقدير الجبال والتعبير عن الامتنان لنعمها، كما أن هذه العطلة

0: لا تتزامن مع فترة أوبون والعطلة الصيفية المدرسية، ما يعني أنها ستكون فرصة للصغار والكبار للتعرف معا على الجبال والتأمل فيها.
1: تعد عطلة يوم الجبل أحدث عطلة وطنية في اليابان، حيث بدأ العمل بها عام 2016 بعد أن تم إقرارها ضمن تعديل قانون العطلات الوطنية عام 2014.
2: تحدثنا حتى الآن عن العطلات المرتبطة بالطبيعة، ولكن ماذا عن العطلات الوطنية الأخرى؟ مثلا يوم الثقافة ويوم الرياضة ويوم الشكر على العمل ويوم الأطفال.
0: يوم الأطفال يوافق الخامس من مايو أيار، وهو مستمد من تقاليد قديمة للاحتفال بالأطفال الصبيان، لكن العطلة أصبحت تشمل جميع الأطفال. وعندما تم إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية عام 1948، كان حالة نادرة في العالم للاحتفال بالطفولة على المستوى الوطني.
1: يوم الرياضة كما هو واضح من الاسم مخصص لتعزيز روح الاستمتاع بالرياضة والمساهمة في تحقيق مجتمع صحي ونابض بالحياة. وموعد هذه العطلة قد تغير منذ إقراره عام 1966، حيث كان سابقا يوافق العاشر من أكتوبر، وهو يوم افتتاح أولمبياد طوكيو عام 1964، لكن تم تعديل موعد العطلة اعتبارا من عام 2020 ليصبح ثاني يوم اثنين من شهر أكتوبر.
0: يوم الثقافة في الثالث من نوفمبر يصادف أيضا يوم إعلان دستور اليابان عام 1946، وهو يوم ذو أهمية بالغة على الصعيدين الدولي والثقافي، إذ يمثل الإعلان التاريخي لنبذ الحرب في الدستور الياباني، وقد اختير هذا الاسم لتعزيز السلام والنهوض بالثقافة.
1: أما يوم ذكرى الدستور الذي يوافق الثالث من مايو أيار، فهو يوم دخول الدستور الياباني حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من إقراره.
2: طبعا هناك عطلات أخرى لم نتحدث عنها اليوم، ولكن تابعونا في الحلقات المقبلة حيث سنتحدث عن هذه المناسبات وأهميتها في اليابان.
0: والآن لنستمع لأغنية بعنوان كوي من أداء هوشينو جن.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني كتب فيها مساهمة بمناسبة يوم الموسيقى الذي صادف 21 من يونيو حزيران، وجاء فيها:
1: في اليوم العالمي للموسيقى يسعدني أن أشارككم هذه الوقفة التأملية حول الموسيقى وأحد أعلامها الكبار في العالم العربي، الموسيقار بليغ حمدي، الذي شكل بألحانه وجدان أجيال المتعاقبة وترك إرثا فنيا ما زال حيا إلى اليوم.
2: يتابع صديقنا: دائما أسأل نفسي، يا ترى عندما كان بليغ حمدي ينسج هذه الألحان الساحرة ماذا كان يدور في خاطره؟ من أين كان يستمد هذا الإلهام؟ ومن أين جاء بكل هذا الإبداع الذي تخطى حدود الزمان والمكان؟ وكيف ولدت تلك الموسيقى التي ما زالت حية في الذاكرة العربية حتى اليوم؟
0: يتابع الصديق عمر إن الموسيقى ليست مجرد فن، بل هي غذاء للروح وذاكرة للإنسان، ووسيلة تعبير تتجاوز حدود الكلمات. هي لحظة صفاء داخل ضجيج الحياة، وملذ للقلوب الباحثة عن الجمال والسكينة، ورفيق يخفف عن الإنسان ثقل الأيام.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ترك بليغ حمدي إرثا فنيا واسعا وخالدا تعاون فيه مع كبار نجوم الغناء العربي. ويبقى السؤال مفتوحا، من أين تأتي هذه القدرة على تحويل المشاعر إلى ألحان خالدة؟ أهي موهبة فطرية خالصة أم أن للموسيقى سرا أعمق من أن يفسر بالكلمات؟
2: يتابع الصديق عمر، يقول محمود درويش: كنت أرغب في الحديث طويلا دون توقف، ولكنني في نهاية المطاف أدركت بأن لا شيء يستحق أن أتحدث عنه، فاخترت أن أصمت وأستمع إلى الموسيقى.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلا: تبقى الموسيقى مرآة للإنسان تعكس مشاعره وذاكرته وتاريخه، وتظل أعمال بليغ حمدي شاهدا حيا على أن الفن الحقيقي لا يزول، بل يعيش ما دام هناك من يسمعه ويشعر به.
1: نشكر الصديق العزيز عمر حربيت العوني على تفاعله مع البرنامج بمواضيع متنوعة من وحي الزمان والمكان. بانتظار رسائلك ومساهمتك المقبلة معنا صديقنا العزيز.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة عن ذكرياته مع كرة القدم، جاء فيها:
1: في مطلع ثمانينيات القرن الماضي كان لبيتنا طقس خاص، حيث يلتف أبي وأصدقاؤه بشغف حول شاشة التلفاز يتابعون مباريات كرة القدم. كانت أصواتهم تعلو وتتردد في أرجاء المكان مع كل هجمة واعدة ومع كل هدف يهز الشباك.
2: يتابع صديقنا: كنت أترك تلك الجلسة الصاخبة بالحماس وأركض خارج المنزل نحو فناء واسع مجاور، وهناك ألتقي برفقاء الطفولة فنقسم أنفسنا لفريقين وتبدأ معركتنا الكروية الجميلة. يأخذنا الحماس ونحن نركض وراء الكرة، ندافع ونتدافع ونحلق في الهواء وأحيانا نسقط على الأرض، ثم يملأ صياحنا الفضاء فرحا بهدف دخل المرمى، تلك المرمى التي لم تكن سوى حجرين كبيرين تفصل بينهما بضعة أمتار.
0: يتابع الصديق محمد: وفي صيف عام 1986، أي قبل 40 عاما، ولدت قصة عشقي لبطولات كأس العالم. وقتها كنت أجلس برفقة أبي في حديقة منزلنا نترقب المباريات التي كانت تبث في أوقات متأخرة من الليل بسبب فارق التوقيت، نتابع معا بحماس ونحمل في قلوبنا أمنيات الفوز للمنتخبات العربية المشاركة آنذاك، المغرب والجزائر والعراق، إلى جانب تلك المنتخبات التي كانت تطربنا بأسلوب لعبها الساحر.
1: يتابع صديقنا: ومرت السنوات وتوالت الفصول وظل هذا الشغف ينبض في صدري، وإن خفت بريقه قليلا فلم تعد كرة القدم اليوم تتصدر أولوياتي كما كانت في السابق، فقد رأيت كيف يتحول تشجيع مباريات كرة القدم أحيانا إلى مشاحنات وجدال صاخب، وربما وصل الأمر إلى الخصام والعراك.
2: يتابع الصديق محمد: شعرت أن هذا التعصب يبث في نفسي توترا وقلقا أنا في غنى عنه، فقررت بوعي أن أقلل من متابعتي للمباريات دون أن أحرم نفسي تماما من متعة المشاهدة بين الحين والآخر.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلا: فالأمر في النهاية لا يتعدى كونه رياضة جميلة وجدت لتسعدنا لا لتشحن قلوبنا بالتوتر والتناطح، واليوم أتابع مباريات كأس العالم بروية وهدوء مستمتعا بالجميل منها ودون أن يفسد يومي إذا ما فاتني منها مباراة.
1: نشكر الصديق محمد على هذه المساهمة وعلى هذا التفاعل الدائم والمستمر مع البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت، لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفاً واسعاً من الجوانب الثقافية، بدءاً من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مروراً بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولاً إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: كنت أطالع على قائمة العطلات الوطنية في اليابان ولفتت انتباهي أسماؤها: يوم البحر، يوم الجبل، يوم الخضرة. يبدو أن الأمر وكأنه تقويم للطبيعة أكثر من كونه جدول عطلات.
2: وهذا ليس بعيدا عن الحقيقة يا محمد، فالطبيعة في الثقافة اليابانية ليست مجرد منظر جميل أو خلفية لقصة، بل هي جزء من هوية المجتمع.
1: وأسماء العطلات ليست مجرد تسميات جميلة، بل تحمل قصصا تاريخية وثقافية عميقة، بعضها عمره قرون، وتعكس ارتباط اليابانيين بالطبيعة من حولهم.
0: إذن ما رأيكما أن نمر على بعض هذه العطلات ونتعرف على تاريخها وسبب تسمية كل منها؟
2: يوجد في اليابان 16 يوم عطلة وطنية في السنة تعرف باسم كوكومينو شكوجيتسو. وفق قانون العطل الوطنية الذي تم إقراره عام 1948، وتقول مادته الأولى: خصص الشعب الياباني السعي دائما إلى الحرية والسلام هذه الأيام للاحتفال والشكر وتخليد المناسبات بهدف ترسيخ عادات جميلة وبناء مجتمع أفضل وحياة أكثر ثراء.
1: وعلى الرغم من أن هذا النظام حديث نوعا ما، فإن جذور العديد من هذه العطلات تمتد لقرون، لتصل إلى الطقوس الزراعية القديمة والمعتقدات الشنتوية ومراسم البلاط الإمبراطوري، وتعكس إيقاع الفصول.
0: لنبدأ أولا بيوم الاعتدال الربيعي ونظيره يوم الاعتدال الخريفي.
2: عطلة الاعتدال الربيعي تصادف يوم الاعتدال الربيعي كما هو واضح من الاسم، وعادة تأتي في 20 أو 21 من مارس آذار، وهو يوم مخصص للاحتفال بالطبيعة والكائنات الحية.
1: بينما تصادف عطلة الاعتدال الخريفي يوم الاعتدال الخريفي، وتكون عادة يوم 22 أو 23 من سبتمبر، وهو يوم مخصص لاحترام الأجداد وتذكر أولئك الذين رحلوا كما ورد في قانون العطلات الوطنية.
0: جميل جدا، وماذا عن يوم الخضرة؟
2: اسمه باليابانية ميدوري نو هي، وهو يوم مخصص لتقدير الطبيعة والامتنان لنعمها والتعايش معها بثراء.

0: وقد تمت إضافته إلى قائمة الأعياد الوطنية في تعديل للقانون عام 1989 كبديل لعيد آخر هو عيد ميلاد الإمبراطور شوا في 29 من أبريل نيسان.
1: لكن في عام 2005 تم تعديل القانون مرة ثانية وتم تسميته يوم 29 من أبريل يوم شوا ابتداء من عام 2007، وتم تغيير يوم الخضرة إلى 4 مايو. وقد اتخذ هذا القرار نظرا لما تتمتع به اليابان من طبيعة خضراء وافرة وأهمية تخصيص يوم للتأمل في هذه الطبيعة وتقديرها والامتنان لنعمها.
2: ذكرتما يوم شوا وأنه عطلة رسمية أيضا كونه كان عيد ميلاد الإمبراطور الأسبق.
0: يوم شوا عطلة أقرت بموجب تعديل قانون العطلات الرسمية عام 2005، وهو احتفال بحقبة شوا التي امتدت لأكثر من 60 عاما منذ اعتلاء الإمبراطور شوا العرش عام 1926 حتى وفاته عام 1989، وهذا اليوم يوافق عيد ميلاد الإمبراطور شوا.
1: شهدت اليابان خلال العقود الستة لحقبة شوا حربا ضارية وهزيمة قاسية، وبعدها العديد من التحولات وإعادة البناء غير المسبوقة، واليابان اليوم مبنية على أسس هذه الحقبة، ولذا يعتبر استذكار تلك الحقبة واستخلاص العبر من دروسها التاريخية واستلهام التوجيهات للمستقبل أمرا بالغ الأهمية لمستقبل اليابان كما جاء في قانون إقرار هذه العطلة.
2: نعود للعطلات المرتبطة بالطبيعة، والعطلة التالية هي يوم البحر.
0: عطلة يوم البحر توافق الاثنين الثالث من شهر يوليو تموز، وقد تم إقرارها كعطلة وطنية بهدف تعزيز الامتنان لنعم البحر وغرس الاحترام له.
1: منذ القدم اعتمد اليابانيون في معيشتهم بشكل كبير على البحر، وكان على مدى العصور وسيلة للنقل والتبادل الثقافي والتواصل مع العالم الخارجي، كما أن الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الموارد البحرية من الركائز الأساسية لتطوير المجتمع.
2: من البحر ننتقل إلى الجبل، ففي 11 من أغسطس آب تحل عطلة يوم الجبل، وقياسا على ما ذكرناه حتى الآن فإن هذا اليوم مخصص لتقدير الجبال والامتنان لخيراتها، أليس كذلك؟
0: بالضبط يا محمد، فقد تم تحديد يوم الجبل كعطلة وطنية بهدف إتاحة الفرصة لتقدير الجبال والتعبير عن الامتنان لنعمها، كما أن هذه العطلة تتزامن مع فترة أوبون والعطلة الصيفية المدرسية، ما يعني أنها ستكون فرصة للصغار والكبار للتعرف معا على الجبال والتأمل فيها.
1: تعد عطلة يوم الجبل أحدث عطلة وطنية في اليابان، حيث بدأ العمل بها عام 2016 بعد أن تم إقرارها ضمن تعديل قانون العطلات الوطنية عام 2014.
2: تحدثنا حتى الآن عن العطلات المرتبطة بالطبيعة، ولكن ماذا عن العطلات الوطنية الأخرى؟ مثلا يوم الثقافة ويوم الرياضة ويوم الشكر على العمل ويوم الأطفال.
0: يوم الأطفال يوافق 5 مايو أيار، وهو مستمد من تقاليد قديمة للاحتفال بالأطفال الصبيان، لكن العطلة أصبحت تشمل جميع الأطفال، وعندما تم إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية عام 1948 كان حالة نادرة في العالم للاحتفال بالطفولة على المستوى الوطني.
1: يوم الرياضة كما هو واضح من الاسم مخصص لتعزيز روح الاستمتاع بالرياضة والمساهمة في تحقيق مجتمع صحي ونابض بالحياة، وموعد هذه العطلة قد تغير منذ إقراره عام 1966، حيث كان سابقا يوافق 10 أكتوبر، وهو يوم افتتاح أولمبياد طوكيو عام 1964، لكن تم تعديل موعد العطلة اعتبارا من عام 2020 ليصبح 2 من شهر أكتوبر.
0: يوم الثقافة في 3 نوفمبر يصادف أيضا يوم إعلان دستور اليابان عام 1946، وهو يوم ذو أهمية بالغة على الصعيدين الدولي والثقافي، إذ يمثل الإعلان التاريخي لنبذ الحرب في الدستور الياباني، وقد اختير هذا الاسم لتعزيز السلام والنهوض بالثقافة.
1: أما يوم ذكرى الدستور الذي يوافق 3 مايو أيار، فهو يوم دخول الدستور الياباني حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من إقراره.
2: طبعا هناك عطلات أخرى لم نتحدث عنها اليوم، ولكن تابعونا في الحلقات المقبلة حيث سنتحدث عن هذه المناسبات وأهميتها في اليابان.
0: والآن لنستمع لأغنية بعنوان كوي من أداء هوشينو جنّا.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني كتب فيها مساهمة بمناسبة يوم الموسيقى الذي صادف 21 من يونيو حزيران، وجاء فيها:
1: في اليوم العالمي للموسيقى يسعدني أن أشارككم هذه الوقفة التأملية حول الموسيقى وأحد أعلامها الكبار في العالم العربي، الموسيقار بليغ حمدي، الذي شكل بألحانه وجدان أجيال المتعاقبة وترك إرثا فنيا ما زال حيا إلى اليوم.
2: يتابع صديقنا: دائما أسأل نفسي، يا ترى عندما كان بليغ حمدي ينسج هذه الألحان الساحرة ماذا كان يدور في خاطره؟ من أين كان يستمد هذا الإلهام؟ ومن أين جاء بكل هذا الإبداع الذي تخطى حدود الزمان والمكان؟ وكيف ولدت تلك الموسيقى التي ما زالت حية في الذاكرة العربية حتى اليوم؟
0: يتابع الصديق عمر إن الموسيقى ليست مجرد فن، بل هي غذاء للروح وذاكرة للإنسان، ووسيلة تعبير تتجاوز حدود الكلمات. هي لحظة صفاء داخل ضجيج الحياة، وملذ للقلوب الباحثة عن الجمال والسكينة، ورفيق يخفف عن الإنسان ثقل الأيام.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ترك بليغ حمدي إرثا فنيا واسعا وخالدا تعاون فيه مع كبار نجوم الغناء العربي. ويبقى السؤال مفتوحا: من أين تأتي هذه القدرة على تحويل المشاعر إلى ألحان خالدة؟ أهي موهبة فطرية خالصة أم أن للموسيقى سرا أعمق من أن يفسر بالكلمات؟
2: يتابع الصديق عمر، يقول محمود درويش: كنت أرغب في الحديث طويلا دون توقف، ولكنني في نهاية المطاف أدركت بأن لا شيء يستحق أن أتحدث عنه، فاخترت أن أصمت وأستمع إلى الموسيقى.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلا: تبقى الموسيقى مرآة للإنسان تعكس مشاعره وذاكرته وتاريخه، وتظل أعمال بليغ حمدي شاهدا حيا على أن الفن الحقيقي لا يزول، بل يعيش ما دام هناك من يسمعه ويشعر به.
1: نشكر الصديق العزيز عمر حربيت العوني على تفاعله مع البرنامج بمواضيع متنوعة من وحي الزمان والمكان، بانتظار رسائلك ومساهمتك المقبلة معنا صديقنا العزيز.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة عن ذكرياته مع كرة القدم، جاء فيها:
1: في مطلع ثمانينيات القرن الماضي كان لبيتنا طقس خاص، حيث يلتف أبي وأصدقاؤه بشغف حول شاشة التلفاز يتابعون مباريات كرة القدم. كانت أصواتهم تعلو وتتردد في أرجاء المكان مع كل هجمة واعدة ومع كل هدف يهز الشباك.
2: يتابع صديقنا: كنت أترك تلك الجلسة الصاخبة بالحماس وأركض خارج المنزل نحو فناء واسع مجاور، وهناك ألتقي برفقاء الطفولة فنقسم أنفسنا لفريقين وتبدأ معركتنا الكروية الجميلة. يأخذنا الحماس ونحن نركض وراء الكرة، ندافع ونتدافع ونحلق في الهواء وأحيانا نسقط على الأرض، ثم يملأ صياحنا الفضاء فرحا بهدف دخل المرمى، تلك المرمى التي لم يكن أو لم تكن سوى حجرين كبيرين تفصل بينهما بضعة أمتار.
0: يتابع الصديق محمد: وفي صيف عام 1986، أي قبل 40 عاما، ولدت قصة عشقي لبطولات كأس العالم. وقتها كنت أجلس برفقة أبي في حديقة منزلنا، نترقب المباريات التي كانت تبث في أوقات متأخرة من الليل بسبب فارق التوقيت، نتابع معا بحماس ونحمل في قلوبنا أمنيات الفوز للمنتخبات العربية المشاركة آنذاك، المغرب والجزائر والعراق، إلى جانب تلك المنتخبات التي كانت تطربنا بأسلوب لعبها الساحر.
1: يتابع صديقنا: ومرت السنوات وتوالت الفصول وظل هذا الشغف ينبض في صدري، وإن خفت بريقه قليلا فلم تعد كرة القدم اليوم تتصدر أولوياتي كما كانت في السابق، فقد رأيت كيف يتحول تشجيع مباريات كرة القدم أحيانا إلى مشاحنات وجدال صاخب، وربما وصل الأمر إلى الخصام والعراك.
2: يتابع الصديق محمد: شعرت أن هذا التعصب يبث في نفسي توترا وقلقا أنا في غنى عنه، فقررت بوعي أن أقلل من متابعتي للمباريات دون أن أحرم نفسي تماما من متعة المشاهدة بين الحين والآخر.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلا: فالأمر في النهاية لا يتعدى كونه رياضة جميلة وجدت لتسعدنا لا لتشحن قلوبنا بالتوتر والتناطح، واليوم أتابع مباريات كأس العالم بروية وهدوء، مستمتعا بالجميل منها ودون أن يفسد يومي إذا ما فاتني منها مباراة.
1: نشكر الصديق محمد على هذه المساهمة وعلى هذا التفاعل الدائم والمستمر مع البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت، لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفاً واسعاً من الجوانب الثقافية، بدءاً من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مروراً بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولاً إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: كنت أطالع على قائمة العطلات الوطنية في اليابان ولفتت انتباهي أسماؤها: يوم البحر، يوم الجبل، يوم الخضرة. يبدو أن الأمر وكأنه تقويم للطبيعة أكثر من كونه جدول عطلات.
2: وهذا ليس بعيدا عن الحقيقة يا محمد، فالطبيعة في الثقافة اليابانية ليست مجرد منظر جميل أو خلفية لقصة، بل هي جزء من هوية المجتمع.
1: وأسماء العطلات ليست مجرد تسميات جميلة، بل تحمل قصصاً تاريخية وثقافية عميقة، بعضها عمره قرون، وتعكس ارتباط اليابانيين بالطبيعة من حولهم.
0: إذن ما رأيكما أن نمر على بعض هذه العطلات ونتعرف على تاريخها وسبب تسمية كل منها؟
2: يوجد في اليابان 16 يوم عطلة وطنية في السنة تعرف باسم كوكومينو شكوجيتسو. وفق قانون العطل الوطنية الذي تم إقراره عام 1948، وتقول مادته الأولى: خصص الشعب الياباني السعي دائما إلى الحرية والسلام هذه الأيام للاحتفال والشكر وتخليد المناسبات بهدف ترسيخ عادات جميلة وبناء مجتمع أفضل وحياة أكثر ثراء.
1: وعلى الرغم من أن هذا النظام حديث نوعا ما، فإن جذور العديد من هذه العطلات تمتد لقرون، لتصل إلى الطقوس الزراعية القديمة والمعتقدات الشنتوية ومراسم البلاط الإمبراطوري، وتعكس إيقاع الفصول.
0: لنبدأ أولاً بيوم الاعتدال الربيعي ونظيره يوم الاعتدال الخريفي.
2: عطلة الاعتدال الربيعي تصادف يوم الاعتدال الربيعي كما هو واضح من الاسم، وعادة تأتي في 20 أو 21 من مارس آذار، وهو يوم مخصص للاحتفال بالطبيعة والكائنات الحية.
1: بينما تصادف عطلة الاعتدال الخريفي يوم الاعتدال الخريفي، وتكون عادة يوم 22 أو 23 من سبتمبر، وهو يوم مخصص لاحترام الأجداد وتذكر أولئك الذين رحلوا كما ورد في قانون العطلات الوطنية.
0: جميل جدا، وماذا عن يوم الخضرة؟
2: اسمه باليابانية ميدوري نو هي، وهو يوم مخصص لتقدير الطبيعة والامتنان لنعمها والتعايش معها بثراء، وقد تمت إضافته إلى قائمة الأعياد الوطنية في تعديل للقانون عام 1989 كبديل لعيد آخر هو عيد ميلاد الإمبراطور شوا في 29 من أبريل نيسان.
1: لكن في عام 2005 تم تعديل القانون مرة ثانية، وتم تسميته يوم 29 من أبريل يوم شوا ابتداء من عام 2007، وتم تغيير يوم الخضرة إلى 4 مايو. وقد اتخذ هذا القرار نظراً لما تتمتع به اليابان من طبيعة خضراء وافرة، وأهمية تخصيص يوم للتأمل في هذه الطبيعة وتقديرها والامتنان لنعمها.
0: ذكرتما يوم شوا وأنه عطلة رسمية أيضاً كونه كان عيد ميلاد الإمبراطور الأسبق.
2: يوم شوا عطلة أقرت بموجب تعديل قانون العطلات الرسمية عام 2005، وهو احتفال بحقبة الشوا التي امتدت لأكثر من 60 عاماً منذ اعتلاء الإمبراطور شوا العرش عام 1926 حتى وفاته عام 1989، وهذا اليوم يوافق عيد ميلاد الإمبراطور شوا.
1: شهدت اليابان خلال العقود الستة لحقبة شوا حرباً ضارية وهزيمة قاسية، وبعدها العديد من التحولات وإعادة البناء غير المسبوقة، واليابان اليوم مبنية على أسس هذه الحقبة، ولذا يعتبر استذكار تلك الحقبة واستخلاص العبر من دروسها التاريخية واستلهام التوجيهات للمستقبل أمراً بالغ الأهمية لمستقبل اليابان، كما جاء في قانون إقرار هذه العطلة.
0: نعود للعطلات المرتبطة بالطبيعة، والعطلة التالية هي يوم البحر.
2: عطلة يوم البحر توافق الاثنين الثالث من شهر يوليو تموز، وقد تم إقرارها كعطلة وطنية بهدف تعزيز الامتنان لنعم البحر وغرس الاحترام له.
1: منذ القدم اعتمد اليابانيون في معيشتهم بشكل كبير على البحر، وكان على مدى العصور وسيلة للنقل والتبادل الثقافي والتواصل مع العالم الخارجي، كما أن الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الموارد البحرية من الركائز الأساسية لتطوير المجتمع.
0: من البحر ننتقل إلى الجبل، ففي 11 من أغسطس آب تحل عطلة يوم الجبل، وقياسا على ما ذكرناه حتى الآن فإن هذا اليوم مخصص لتقدير الجبال والامتنان لخيراتها، أليس كذلك؟
2: بالضبط يا محمد، فقد تم تحديد يوم الجبل كعطلة وطنية بهدف إتاحة الفرصة لتقدير الجبال والتعبير عن الامتنان لنعمها، كما أن هذه العطلة تتزامن مع فترة أوبون والعطلة الصيفية المدرسية، ما يعني أنها ستكون فرصة للصغار والكبار للتعرف معا على الجبال والتأمل فيها.
1: تعد عطلة يوم الجبل أحدث عطلة وطنية في اليابان، حيث بدأ العمل بها عام 2016 بعد أن تم إقرارها ضمن تعديل قانون العطلات الوطنية عام 2014.
0: تحدثنا حتى الآن عن العطلات المرتبطة بالطبيعة، ولكن ماذا عن العطلات الوطنية الأخرى؟ مثلا يوم الثقافة، ويوم الرياضة، ويوم الشكر على العمل، ويوم الأطفال.
2: يوم الأطفال يوافق الخامس من مايو أيار، وهو مستمد من تقاليد قديمة للاحتفال بالأطفال الصبيان، لكن العطلة أصبحت تشمل جميع الأطفال، وعندما تم إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية عام 1948 كان حالة نادرة في العالم للاحتفال بالطفولة على المستوى الوطني.
1: يوم الرياضة كما هو واضح من الاسم مخصص لتعزيز روح الاستمتاع بالرياضة والمساهمة في تحقيق مجتمع صحي ونابض بالحياة، وموعد هذه العطلة قد تغير منذ إقراره عام 1966، حيث كان سابقا يوافق العاشر من أكتوبر، وهو يوم افتتاح أولمبياد طوكيو عام 1964، لكن تم تعديل موعد العطلة اعتبارا من عام 2020 ليصبح ثاني يوم اثنين من شهر أكتوبر.
2: يوم الثقافة في 3 نوفمبر يصادف أيضا يوم إعلان دستور اليابان عام 1946، وهو يوم ذو أهمية بالغة على الصعيدين الدولي والثقافي، إذ يمثل الإعلان التاريخي لنبذ الحرب في الدستور الياباني، وقد اختير هذا الاسم لتعزيز السلام والنهوض بالثقافة.
1: أما يوم ذكرى الدستور الذي يوافق 3 مايو أيار، فهو يوم دخول الدستور الياباني حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من إقراره.
0: طبعا هناك عطلات أخرى لم نتحدث عنها اليوم، ولكن تابعونا في الحلقات المقبلة حيث سنتحدث عن هذه المناسبات وأهميتها في اليابان.
2: والآن لنستمع لأغنية بعنوان كوي من أداء هوشينو جن.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني كتب فيها مساهمة بمناسبة يوم الموسيقى الذي صادف 21 من يونيو حزيران، وجاء فيها:
1: في اليوم العالمي للموسيقى يسعدني أن أشارككم هذه الوقفة التأملية حول الموسيقى وأحد أعلامها الكبار في العالم العربي الموسيقار بليغ حمدي، الذي شكل بألحانه وجدان أجيال المتعاقبة وترك إرثا فنيا ما زال حيا إلى اليوم.
2: يتابع صديقنا: دائما أسأل نفسي، يا ترى عندما كان بليغ حمدي ينسج هذه الألحان الساحرة ماذا كان يدور في خاطره؟ من أين كان يستمد هذا الإلهام؟ ومن أين جاء بكل هذا الإبداع الذي تخطى حدود الزمان والمكان؟ وكيف ولدت تلك الموسيقى التي ما زالت حية في الذاكرة العربية حتى اليوم؟
0: يتابع الصديق عمر إن الموسيقى ليست مجرد فن، بل هي غذاء للروح وذاكرة للإنسان، ووسيلة تعبير تتجاوز حدود الكلمات. هي لحظة صفاء داخل ضجيج الحياة، وملذ للقلوب الباحثة عن الجمال والسكينة، ورفيق يخفف عن الإنسان ثقل الأيام.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ترك بليغ حمدي إرثا فنيا واسعا وخالدا تعاون فيه مع كبار نجوم الغناء العربي. ويبقى السؤال مفتوحا: من أين تأتي هذه القدرة على تحويل المشاعر إلى ألحان خالدة؟ أهي موهبة فطرية خالصة أم أن للموسيقى سرا أعمق من أن يفسر بالكلمات؟
2: يتابع الصديق عمر، يقول محمود درويش: كنت أرغب في الحديث طويلا دون توقف، ولكنني في نهاية المطاف أدركت بأن لا شيء يستحق أن أتحدث عنه، فاخترت أن أصمت وأستمع إلى الموسيقى.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلا: تبقى الموسيقى مرآة للإنسان تعكس مشاعره وذاكرته وتاريخه، وتظل أعمال بليغ حمدي شاهدا حيا على أن الفن الحقيقي لا يزول، بل يعيش ما دام هناك من يسمعه ويشعر به.
1: نشكر الصديق العزيز عمر حربيت العوني على تفاعله مع البرنامج بمواضيع متنوعة من وحي الزمان والمكان، بانتظار رسائلك ومساهمتك المقبلة معنا صديقنا العزيز.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة عن ذكرياته مع كرة القدم، جاء فيها:
1: في مطلع ثمانينيات القرن الماضي كان لبيتنا طقس خاص، حيث يلتف أبي وأصدقاؤه بشغف حول شاشة

0: التلفاز يتابعون مباريات كرة القدم. كانت أصواتهم تعلو وتتردد في أرجاء المكان مع كل هجمة واعدة ومع كل هدف يهز الشباك.
1: يتابع صديقنا: كنت أترك تلك الجلسة الصاخبة بالحماس وأركض خارج المنزل نحو فناء واسع مجاور، وهناك ألتقي برفقاء الطفولة فنقسم أنفسنا لفريقين وتبدأ معركتنا الكروية الجميلة. يأخذنا الحماس ونحن نركض وراء الكرة، ندافع ونتدافع ونحلق في الهواء وأحيانا نسقط على الأرض، ثم يملأ صياحنا الفضاء فرحا بهدف دخل المرمى، تلك المرمى التي لم تكن سوى حجرين كبيرين تفصل بينهما بضعة أمتار.
2: يتابع الصديق محمد وفي صيف عام 1986، أي قبل 40 عاما، ولدت قصة عشقي لبطولات كأس العالم. وقتها كنت أجلس برفقة أبي في حديقة منزلنا نترقب المباريات التي كانت تبث في أوقات متأخرة من الليل بسبب فارق التوقيت، نتابع معا بحماس ونحمل في قلوبنا أمنيات الفوز للمنتخبات العربية المشاركة آنذاك، المغرب والجزائر والعراق، إلى جانب تلك المنتخبات التي كانت تطربنا بأسلوب لعبها الساحر.
0: يتابع صديقنا: ومرت السنوات وتوالت الفصول وظل هذا الشغف ينبض في صدري، وإن خفت بريقه قليلا فلم تعد كرة القدم اليوم تتصدر أولوياتي كما كانت في السابق، فقد رأيت كيف يتحول تشجيع مباريات كرة القدم أحيانا إلى مشاحنات وجدال صاخب، وربما وصل الأمر إلى الخصام والعراك.
1: يتابع الصديق محمد: شعرت أن هذا التعصب يبث في نفسي توترا وقلقا أنا في غنى عنه، فقررت بوعي أن أقلل من متابعتي للمباريات دون أن أحرم نفسي تماما من متعة المشاهدة بين الحين والآخر.
2: يختم صديقنا مساهمته قائلا: فالأمر في النهاية لا يتعدى كونه رياضة جميلة وجدت لتسعدنا لا لتشحن قلوبنا بالتوتر والتناطح، واليوم أتابع مباريات كأس العالم بروية وهدوء مستمتعا بالجميل منها ودون أن يفسد يومي إذا ما فاتني منها مباراة.
0: نشكر الصديق محمد على هذه المساهمة وعلى هذا التفاعل الدائم والمستمر مع البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت، لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفاً واسعاً من الجوانب الثقافية، بدءاً من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مروراً بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولاً إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: كنت أطلع على قائمة العطلات الوطنية في اليابان ولفتت انتباهي أسماؤها: يوم البحر، يوم الجبل، يوم الخضرة. يبدو أن الأمر وكأنه تقويم للطبيعة أكثر من كونه جدول عطلات.
2: وهذا ليس بعيدا عن الحقيقة يا محمد، فالطبيعة في الثقافة اليابانية ليست مجرد منظر جميل أو خلفية لقصة، بل هي جزء من هوية المجتمع.
1: وأسماء العطلات ليست مجرد تسميات جميلة، بل تحمل قصصا تاريخية وثقافية عميقة، بعضها عمره قرون، وتعكس ارتباط اليابانيين بالطبيعة من حولهم.
0: إذن ما رأيكما أن نمر على بعض هذه العطلات ونتعرف على تاريخها وسبب تسمية كل منها؟

0: يوجد في اليابان 16 يوم عطلة وطنية في السنة تعرف باسم كوكومينو شكوجيتسو. وفق قانون العطل الوطنية الذي تم إقراره عام 1948 وتقول مادته الأولى: خصص الشعب الياباني السعي دائما إلى الحرية والسلام هذه الأيام للاحتفال والشكر وتخليد المناسبات بهدف ترسيخ عادات جميلة وبناء مجتمع أفضل وحياة أكثر ثراء.
1: وعلى الرغم من أن هذا النظام حديث نوعا ما، فإن جذور العديد من هذه العطلات تمتد لقرون لتصل إلى الطقوس الزراعية القديمة والمعتقدات الشنتوية ومراسم البلاط الإمبراطوري، وتعكس إيقاع الفصول.
2: لنبدأ أولا بيوم الاعتدال الربيعي ونظيره يوم الاعتدال الخريفي.
0: عطلة الاعتدال الربيعي تصادف يوم الاعتدال الربيعي كما هو واضح من الاسم، وعادة تأتي في 20 أو 21 من مارس آذار، وهو يوم مخصص للاحتفال بالطبيعة والكائنات الحية.
1: بينما تصادف عطلة الاعتدال الخريفي يوم الاعتدال الخريفي، وتكون عادة يوم 22 أو 23 من سبتمبر، وهو يوم مخصص لاحترام الأجداد وتذكر أولئك الذين رحلوا كما ورد في قانون العطلات الوطنية.
2: جميل جدا، وماذا عن يوم الخضرة؟
0: اسمه باليابانية ميدوري نو هي، وهو يوم مخصص لتقدير الطبيعة والامتنان لنعمها والتعايش معها بثراء، وقد تمت إضافته إلى قائمة الأعياد الوطنية في تعديل للقانون عام 1989 كبديل لعيد آخر هو عيد ميلاد الإمبراطور شوا في 29 من أبريل نيسان.
1: لكن في عام 2005 تم تعديل القانون مرة ثانية وتم تسميته يوم 29 من أبريل يوم شوا ابتداء من عام 2007، وتم تغيير يوم الخضرة إلى 4 مايو. وقد اتخذ هذا القرار نظرا لما تتمتع به اليابان من طبيعة خضراء وافرة، وأهمية تخصيص يوم للتأمل في هذه الطبيعة وتقديرها والامتنان لنعمها.
2: ذكرتما يوم شوا وأنه عطلة رسمية أيضا كونه كان عيد ميلاد الإمبراطور الأسبق.
0: يوم شوا عطلة أقرت بموجب تعديل قانون العطلات الرسمية عام 2005، وهو احتفال بحقبة شوا التي امتدت لأكثر من 60 عاما منذ اعتلاء الإمبراطور شوا العرش عام 1926 حتى وفاته عام 1989، وهذا اليوم يوافق عيد ميلاد الإمبراطور شوا.
1: شهدت اليابان خلال العقود الستة لحقبة شوا حربا ضارية وهزيمة قاسية، وبعدها العديد من التحولات وإعادة البناء غير المسبوقة، واليابان اليوم مبنية على أسس هذه الحقبة، ولذا يعتبر استذكار تلك الحقبة واستخلاص العبر من دروسها التاريخية واستلهام التوجيهات للمستقبل أمرا بالغ الأهمية لمستقبل اليابان كما جاء في قانون إقرار هذه العطلة.
2: نعود للعطلات المرتبطة بالطبيعة، والعطلة التالية هي يوم البحر.
0: عطلة يوم البحر توافق الاثنين الثالث من شهر يوليو تموز، وقد تم إقرارها كعطلة وطنية بهدف تعزيز الامتنان لنعم البحر وغرس الاحترام له.
1: منذ القدم اعتمد اليابانيون في معيشتهم بشكل كبير على البحر، وكان على مدى العصور وسيلة للنقل والتبادل الثقافي والتواصل مع العالم الخارجي، كما أن الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الموارد البحرية من الركائز الأساسية لتطوير المجتمع.
2: من البحر ننتقل إلى الجبل، ففي 11 من أغسطس آب تحل عطلة يوم الجبل، وقياسا على ما ذكرناه حتى الآن فإن هذا اليوم مخصص لتقدير الجبال والامتنان لخيراتها، أليس كذلك؟
0: بالضبط يا محمد، فقد تم تحديد يوم الجبل كعطلة وطنية بهدف إتاحة الفرصة لتقدير الجبال والتعبير عن الامتنان لنعمها، كما أن هذه العطلة تتزامن مع فترة أوبون والعطلة الصيفية المدرسية، ما يعني أنها ستكون فرصة للصغار والكبار للتعرف معا على الجبال والتأمل فيها.
1: تعد عطلة يوم الجبل أحدث عطلة وطنية في اليابان، حيث بدأ العمل بها عام 2016 بعد أن تم إقرارها ضمن تعديل قانون العطلات الوطنية عام 2014.
2: تحدثنا حتى الآن عن العطلات المرتبطة بالطبيعة، ولكن ماذا عن العطلات الوطنية الأخرى؟ مثلا يوم الثقافة، ويوم الرياضة، ويوم الشكر على العمل، ويوم الأطفال.
0: يوم الأطفال يوافق الخامس من مايو أيار، وهو مستمد من تقاليد قديمة للاحتفال بالأطفال الصبيان، لكن العطلة أصبحت تشمل جميع الأطفال. وعندما تم إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية عام 1948، كان حالة نادرة في العالم للاحتفال بالطفولة على المستوى الوطني.
1: يوم الرياضة كما هو واضح من الاسم مخصص لتعزيز روح الاستمتاع بالرياضة والمساهمة في تحقيق مجتمع صحي ونابض بالحياة. وموعد هذه العطلة قد تغير منذ إقراره عام 1966، حيث كان سابقا يوافق العاشر من أكتوبر، وهو يوم افتتاح أولمبياد طوكيو عام 1964، لكن تم تعديل موعد العطلة اعتبارا من عام 2020 ليصبح ثاني يوم اثنين من شهر أكتوبر.
0: يوم الثقافة في 3 نوفمبر يصادف أيضا يوم إعلان دستور اليابان عام 1946، وهو يوم ذو أهمية بالغة على الصعيدين الدولي والثقافي، إذ يمثل الإعلان التاريخي لنبذ الحرب في الدستور الياباني، وقد اختير هذا الاسم لتعزيز السلام والنهوض بالثقافة.
1: أما يوم ذكرى الدستور الذي يوافق 3 مايو أيار، فهو يوم دخول الدستور الياباني حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من إقراره.
2: طبعا هناك عطلات أخرى لم نتحدث عنها اليوم، ولكن تابعونا في الحلقات المقبلة حيث سنتحدث عن هذه المناسبات وأهميتها في اليابان.
0: والآن لنستمع لأغنية بعنوان كوي من أداء هوشينو جن.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني كتب فيها مساهمة بمناسبة يوم الموسيقى الذي صادف 21 من يونيو حزيران، وجاء فيها:
1: في اليوم العالمي للموسيقى يسعدني أن أشارككم هذه الوقفة التأملية حول الموسيقى وأحد أعلامها الكبار في العالم العربي، الموسيقار بليغ حمدي، الذي شكل بألحانه وجدان أجيال المتعاقبة وترك إرثا فنيا ما زال حيا إلى اليوم.
2: يتابع صديقنا: دائما أسأل نفسي، يا ترى عندما كان بليغ حمدي ينسج هذه الألحان الساحرة ماذا كان يدور في خاطره؟ من أين كان يستمد هذا الإلهام؟ ومن أين جاء بكل هذا الإبداع الذي تخطى حدود الزمان والمكان؟ وكيف ولدت تلك الموسيقى التي ما زالت حية في الذاكرة العربية حتى اليوم؟
0: يتابع الصديق عمر إن الموسيقى ليست مجرد فن، بل هي غذاء للروح وذاكرة للإنسان، ووسيلة تعبير تتجاوز حدود الكلمات. هي لحظة صفاء داخل ضجيج الحياة، وملذ للقلوب الباحثة عن الجمال والسكينة، ورفيق يخفف عن الإنسان ثقل الأيام.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ترك بليغ حمدي إرثا فنيا واسعا وخالدا تعاون فيه مع كبار نجوم الغناء العربي. ويبقى السؤال مفتوحا: من أين تأتي هذه القدرة على تحويل المشاعر إلى ألحان خالدة؟ أهي موهبة فطرية خالصة أم أن للموسيقى سرا أعمق من أن يفسر بالكلمات؟
2: يتابع الصديق عمر، يقول محمود درويش: كنت أرغب في الحديث طويلا دون توقف، ولكنني في نهاية المطاف أدركت بأن لا شيء يستحق أن أتحدث عنه، فاخترت أن أصمت وأستمع إلى الموسيقى.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلا: تبقى الموسيقى مرآة للإنسان، تعكس مشاعره وذاكرته وتاريخه، وتظل أعمال بليغ حمدي شاهدا حيا على أن الفن الحقيقي لا يزول، بل يعيش ما دام هناك من يسمعه ويشعر به.
1: نشكر الصديق العزيز عمر حربيت العوني على تفاعله مع البرنامج بمواضيع متنوعة من وحي الزمان والمكان. بانتظار رسائلك ومساهمتك المقبلة معنا صديقنا العزيز.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة عن ذكرياته مع كرة القدم، جاء فيها:
1: في مطلع ثمانينيات القرن الماضي كان لبيتنا طقس خاص، حيث يلتف أبي وأصدقاؤه بشغف حول شاشة التلفاز يتابعون مباريات كرة القدم. كانت أصواتهم تعلو وتتردد في أرجاء المكان مع كل هجمة واعدة ومع كل هدف يهز الشباك.
2: يتابع صديقنا: كنت أترك تلك الجلسة الصاخبة بالحماس وأركض خارج المنزل نحو فناء واسع مجاور، وهناك ألتقي برفقاء الطفولة فنقسم أنفسنا لفريقين وتبدأ معركتنا الكروية الجميلة. يأخذنا الحماس ونحن نركض وراء الكرة، ندافع ونتدافع ونحلق في الهواء وأحيانا نسقط على الأرض، ثم يملأ صياحنا الفضاء فرحا بهدف دخل المرمى، تلك المرمى التي لم تكن سوى حجرين كبيرين تفصل بينهما بضعة أمتار.
0: يتابع الصديق محمد: وفي صيف عام 1986، أي قبل 40 عاما، ولدت قصة عشقي لبطولات كأس العالم. وقتها كنت أجلس برفقة أبي في حديقة منزلنا نترقب المباريات التي كانت تبث في أوقات متأخرة من الليل بسبب فارق التوقيت، نتابع معا بحماس ونحمل في قلوبنا أمنيات الفوز للمنتخبات العربية المشاركة آنذاك، المغرب والجزائر والعراق، إلى جانب تلك المنتخبات التي كانت تطربنا بأسلوب لعبها الساحر.
1: يتابع صديقنا: ومرت السنوات وتوالت الفصول وظل هذا الشغف ينبض في صدري، وإن خفت بريقه قليلا فلم تعد كرة القدم اليوم تتصدر أولوياتي كما كانت في السابق، فقد رأيت كيف يتحول تشجيع مباريات كرة القدم أحيانا إلى مشاحنات وجدال صاخب، وربما وصل الأمر إلى الخصام والعراك.
2: يتابع الصديق محمد: شعرت أن هذا التعصب يبث في نفسي توترا وقلقا أنا في غنى عنه، فقررت بوعي أن أقلل من متابعتي للمباريات دون أن أحرم نفسي تماما من متعة المشاهدة بين الحين والآخر.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلا: فالأمر في النهاية لا يتعدى كونه رياضة جميلة وجدت لتسعدنا لا لتشحن قلوبنا بالتوتر والتناطح، واليوم أتابع مباريات كأس العالم بروية وهدوء مستمتعا بالجميل منها ودون أن يفسد يومي إذا ما فاتني منها مباراة.
1: نشكر الصديق محمد على هذه المساهمة وعلى هذا التفاعل الدائم والمستمر مع البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت، لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفاً واسعاً من الجوانب الثقافية، بدءاً من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مروراً بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولاً إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: كنت أطلع على قائمة العطلات الوطنية في اليابان ولفتت انتباهي أسماؤها: يوم البحر، يوم الجبل، يوم الخضرة. يبدو أن الأمر وكأنه تقويم للطبيعة أكثر من كونه جدول عطلات.
2: وهذا ليس بعيدا عن الحقيقة يا محمد، فالطبيعة في الثقافة اليابانية ليست مجرد منظر جميل أو خلفية لقصة، بل هي جزء من هوية المجتمع.
1: وأسماء العطلات ليست مجرد تسميات جميلة، بل تحمل قصصا تاريخية وثقافية عميقة، بعضها عمره قرون، وتعكس ارتباط اليابانيين بالطبيعة من حولهم.
0: إذن ما رأيكما أن نمر على بعض هذه العطلات ونتعرف على تاريخها وسبب تسمية كل منها؟
2: يوجد في اليابان 16 يوم عطلة وطنية في السنة تعرف باسم كوكومينو شكوجيتسو. وفق قانون العطل الوطنية الذي تم إقراره عام 1948، وتقول مادته الأولى: خصص الشعب الياباني السعي دائما إلى الحرية والسلام هذه الأيام للاحتفال والشكر وتخليد المناسبات بهدف ترسيخ عادات جميلة وبناء مجتمع أفضل وحياة أكثر ثراء.
1: وعلى الرغم من أن هذا النظام حديث نوعا ما، فإن جذور العديد من هذه العطلات تمتد لقرون، لتصل إلى الطقوس الزراعية القديمة والمعتقدات الشنتوية ومراسم البلاط الإمبراطوري، وتعكس إيقاع الفصول.
0: لنبدأ أولا بيوم الاعتدال الربيعي ونظيره يوم الاعتدال الخريفي.
2: عطلة الاعتدال الربيعي تصادف يوم الاعتدال الربيعي كما هو واضح من الاسم، وعادة تأتي في 20 أو 21 من مارس آذار، وهو يوم مخصص للاحتفال بالطبيعة والكائنات الحية.
1: بينما تصادف عطلة الاعتدال الخريفي يوم الاعتدال الخريفي، وتكون عادة يوم 22 أو 23 من سبتمبر، وهو يوم مخصص لاحترام الأجداد وتذكر أولئك الذين رحلوا كما ورد في قانون العطلات الوطنية.
0: جميل جدا، وماذا عن يوم الخضرة؟
2: اسمه باليابانية ميدوري نو هي، وهو يوم مخصص لتقدير الطبيعة والامتنان لنعمها والتعايش معها بالثراء، وقد تمت إضافته إلى قائمة الأعياد الوطنية في تعديل للقانون عام 1989 كبديل لعيد آخر هو عيد ميلاد الإمبراطور شوا في 29 من أبريل نيسان.
1: لكن في عام 2005 تم تعديل القانون مرة ثانية، وتم تسميته يوم 29 من أبريل يوم شوا ابتداء من عام 2007، وتم تغيير يوم الخضرة إلى 4 مايو. وقد اتخذ هذا القرار نظرا لما تتمتع به اليابان من طبيعة خضراء وافرة، وأهمية تخصيص يوم للتأمل في هذه الطبيعة وتقديرها والامتنان لنعمها.
0: ذكرتما يوم شوا وأنه عطلة رسمية أيضا كونه كان عيد ميلاد الإمبراطور الأسبق.
2: يوم شوا عطلة أقرت بموجب تعديل قانون العطلات الرسمية عام 2005، وهو احتفال بحقبة شوا التي امتدت لأكثر من 60 عاماً منذ اعتلاء الإمبراطور شوا العرش عام 1926 حتى وفاته عام 1989، وهذا اليوم يوافق عيد ميلاد الإمبراطور شوا.
1: شهدت اليابان خلال العقود الستة لحقبة شوا حرباً ضارية وهزيمة قاسية، وبعدها العديد من التحولات وإعادة البناء غير المسبوقة، واليابان اليوم مبنية على أسس هذه الحقبة، ولذا يعتبر استذكار تلك الحقبة واستخلاص العبر من دروسها التاريخية واستلهام التوجيهات للمستقبل أمراً بالغ الأهمية لمستقبل اليابان، كما جاء في قانون إقرار هذه العطلة.
0: نعود للعطلات المرتبطة بالطبيعة، والعطلة التالية هي يوم البحر.
2: عطلة يوم البحر توافق الاثنين الثالث من شهر يوليو تموز، وقد تم إقرارها كعطلة وطنية بهدف تعزيز الامتنان لنعم البحر وغرس الاحترام له.
1: منذ القدم اعتمد اليابانيون في معيشتهم بشكل كبير على البحر، وكان على مدى العصور وسيلة للنقل والتبادل الثقافي والتواصل مع العالم الخارجي، كما أن الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الموارد البحرية من الركائز الأساسية لتطوير المجتمع.
0: من البحر ننتقل إلى الجبل، ففي 11 من أغسطس آب تحل عطلة يوم الجبل، وقياسا على ما ذكرناه حتى الآن فإن هذا اليوم مخصص لتقدير الجبال والامتنان لخيراتها، أليس كذلك؟
2: بالضبط يا محمد، فقد تم تحديد يوم الجبل كعطلة وطنية بهدف إتاحة الفرصة لتقدير الجبال والتعبير عن الامتنان لنعمها، كما أن هذه العطلة تتزامن مع فترة أوبون والعطلة الصيفية المدرسية، ما يعني أنها ستكون فرصة للصغار والكبار للتعرف معا على الجبال والتأمل فيها.
1: تعد عطلة يوم الجبل أحدث عطلة وطنية في اليابان، حيث بدأ العمل بها عام 2016 بعد أن تم إقرارها ضمن تعديل قانون العطلات الوطنية عام 2014.
0: تحدثنا حتى الآن عن العطلات المرتبطة بالطبيعة، ولكن ماذا عن العطلات الوطنية الأخرى؟ مثلا يوم الثقافة، ويوم الرياضة، ويوم الشكر على العمل، ويوم الأطفال.
2: يوم الأطفال يوافق الخامس من مايو أيار، وهو مستمد من تقاليد قديمة للاحتفال بالأطفال الصبيان، لكن العطلة أصبحت تشمل جميع الأطفال، وعندما تم إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية عام 1948 كان حالة نادرة في العالم للاحتفال بالطفولة على المستوى الوطني.
1: يوم الرياضة كما هو واضح من الاسم مخصص لتعزيز روح الاستمتاع بالرياضة والمساهمة في تحقيق مجتمع صحي ونابض بالحياة، وموعد هذه العطلة قد تغير منذ إقراره عام 1966، حيث كان سابقا يوافق العاشر من أكتوبر، وهو يوم افتتاح أولمبياد طوكيو عام 1964، لكن تم تعديل موعد العطلة اعتبارا من عام 2020 ليصبح ثاني يوم اثنين من شهر أكتوبر.
2: يوم الثقافة في الثالث من نوفمبر يصادف أيضاً يوم إعلان دستور اليابان عام 1946، وهو يوم ذو أهمية بالغة على الصعيدين الدولي والثقافي، إذ يمثل الإعلان التاريخي لنبذ الحرب في الدستور الياباني، وقد اختير هذا الاسم لتعزيز السلام والنهوض بالثقافة.
1: أما يوم ذكرى الدستور الذي يوافق الثالث من مايو أيار، فهو يوم دخول الدستور الياباني حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من إقراره.
0: طبعا هناك عطلات أخرى لم نتحدث عنها اليوم، ولكن تابعونا في الحلقات المقبلة حيث سنتحدث عن هذه المناسبات وأهميتها في اليابان.
2: والآن لنستمع لأغنية بعنوان كوي من أداء هوشينو جنّا.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني كتب فيها مساهمة بمناسبة يوم الموسيقى الذي صادف 21 من يونيو حزيران، وجاء فيها:
1: في اليوم العالمي للموسيقى يسعدني أن أشارككم هذه الوقفة التأملية حول الموسيقى وأحد أعلامها الكبار في العالم العربي، الموسيقار بليغ حمدي، الذي شكل بألحانه وجدان أجيال المتعاقبة وترك إرثا فنيا ما زال حيا إلى اليوم.
2: يتابع صديقنا: دائما أسأل نفسي، يا ترى عندما كان بليغ حمدي ينسج هذه الألحان الساحرة ماذا كان يدور في خاطره؟ من أين كان يستمد هذا الإلهام؟ ومن أين جاء بكل هذا الإبداع الذي تخطى حدود الزمان والمكان؟ وكيف ولدت تلك الموسيقى التي ما زالت حية في الذاكرة العربية حتى اليوم؟
0: يتابع الصديق عمر إن الموسيقى ليست مجرد فن، بل هي غذاء للروح وذاكرة للإنسان، ووسيلة تعبير تتجاوز حدود الكلمات. هي لحظة صفاء داخل ضجيج الحياة، وملذ للقلوب الباحثة عن الجمال والسكينة، ورفيق يخفف عن الإنسان ثقل الأيام.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ترك بليغ حمدي إرثا فنيا واسعا وخالدا تعاون فيه مع كبار نجوم الغناء العربي. ويبقى السؤال مفتوحا، من أين تأتي هذه القدرة على تحويل المشاعر إلى ألحان خالدة؟ أهي موهبة فطرية خالصة أم أن للموسيقى سرا أعمق من أن يفسر بالكلمات؟
2: يتابع الصديق عمر، يقول محمود درويش: كنت أرغب في الحديث طويلا دون توقف، ولكنني في نهاية المطاف أدركت بأن لا شيء يستحق أن أتحدث عنه، فاخترت أن أصمت وأستمع إلى الموسيقى.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلا: تبقى الموسيقى مرآة للإنسان، تعكس مشاعره وذاكرته وتاريخه، وتظل أعمال بليغ حمدي شاهدا حيا على أن الفن الحقيقي لا يزول، بل يعيش ما دام هناك من يسمعه ويشعر به.
1: نشكر الصديق العزيز عمر حربيت العوني على تفاعله مع البرنامج بمواضيع متنوعة من وحي الزمان والمكان، بانتظار رسائلك ومساهمتك المقبلة معنا صديقنا العزيز.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة عن ذكرياته مع كرة القدم، جاء فيها:
1: في مطلع ثمانينيات القرن الماضي كان لبيتنا طقس خاص، حيث يلتف أبي وأصدقاؤه بشغف حول شاشة التلفاز يتابعون مباريات كرة القدم. كانت أصواتهم تعلو وتتردد في أرجاء المكان مع كل هجمة واعدة ومع كل هدف يهز الشباك.
2: يتابع صديقنا: كنت أترك تلك الجلسة الصاخبة بالحماس وأركض خارج المنزل نحو فناء واسع مجاور، وهناك ألتقي برفقاء الطفولة فنقسم أنفسنا لفريقين وتبدأ معركتنا الكروية الجميلة. يأخذنا الحماس ونحن نركض وراء الكرة، ندافع ونتدافع ونحلق في الهواء وأحيانا نسقط على الأرض، ثم يملأ صياحنا الفضاء فرحا بهدف دخل المرمى، تلك المرمى التي لم يكن أو لم تكن سوى حجرين كبيرين تفصل بينهما بضعة أمتار.
0: يتابع الصديق محمد: وفي صيف عام 1986، أي قبل 40 عاما، ولدت قصة عشقي لبطولات كأس العالم. وقتها كنت أجلس برفقة أبي في حديقة منزلنا، نترقب المباريات التي كانت تبث في أوقات متأخرة من الليل بسبب فارق التوقيت، نتابع معا بحماس ونحمل في قلوبنا أمنيات الفوز للمنتخبات العربية المشاركة آنذاك، المغرب والجزائر والعراق، إلى جانب تلك المنتخبات التي كانت تطربنا بأسلوب لعبها الساحر.
1: يتابع صديقنا: ومرت السنوات وتوالت الفصول وظل هذا الشغف ينبض في صدري، وإن خفت بريقه قليلا فلم تعد كرة القدم اليوم تتصدر أولوياتي كما كانت في السابق، فقد رأيت كيف يتحول تشجيع مباريات كرة القدم أحيانا إلى مشاحنات وجدال صاخب، وربما وصل الأمر إلى الخصام والعراك.
2: يتابع الصديق محمد: شعرت أن هذا التعصب يبث في نفسي توترا وقلقا أنا في غنى عنه، فقررت بوعي أن أقلل من متابعتي للمباريات دون أن أحرم نفسي تماما من متعة المشاهدة بين الحين والآخر.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلا: فالأمر في النهاية لا يتعدى كونه رياضة جميلة وجدت لتسعدنا لا لتشحن قلوبنا بالتوتر والتناطح، واليوم أتابع مباريات كأس العالم بروية وهدوء، مستمتعا بالجميل منها ودون أن يفسد يومي إذا ما فاتني منها مباراة.
1: نشكر الصديق محمد على هذه المساهمة وعلى هذا التفاعل الدائم والمستمر مع البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم

0: تقييماتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ندوة الصداقة،
1: وتحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن عبر موجات الراديو أو عبر الإنترنت، لنفتح معا نوافذ جديدة على اليابان.
0: نبدأ حلقة اليوم مع فقرة الثقافة والعادات اليابانية، وهي مساحة نفتح فيها نافذة على ملامح المجتمع الياباني لنستكشف معا تنوع عاداته اليومية وعمق تقاليده.
2: في هذه الفقرة نتناول طيفاً واسعاً من الجوانب الثقافية، بدءاً من السلوكيات الاجتماعية التي تعكس قيم الاحترام والتناغم، مروراً بالممارسات الاحتفالية والمناسبات الموسمية، وصولاً إلى العادات التي تشكل أسلوب الحياة الياباني وتمنحه طابعه المميز.
0: كنت أطلع على قائمة العطلات الوطنية في اليابان ولفتت انتباهي أسماؤها: يوم البحر، يوم الجبل، يوم الخضرة. يبدو أن الأمر وكأنه تقويم للطبيعة أكثر من كونه جدول عطلات.
2: وهذا ليس بعيدا عن الحقيقة يا محمد، فالطبيعة في الثقافة اليابانية ليست مجرد منظر جميل أو خلفية لقصة، بل هي جزء من هوية المجتمع.
1: وأسماء العطلات ليست مجرد تسميات جميلة، بل تحمل قصصا تاريخية وثقافية عميقة، بعضها عمره قرون، وتعكس ارتباط اليابانيين بالطبيعة من حولهم.
0: إذن ما رأيكما أن نمر على بعض هذه العطلات ونتعرف على تاريخها وسبب تسمية كل منها؟
2: يوجد في اليابان 16 يوم عطلة وطنية في السنة تعرف باسم كوكومينو شكوجيتسو. وفق قانون العطل الوطنية الذي تم إقراره عام 1948، وتقول مادته الأولى: خصص الشعب الياباني السعي دائما إلى الحرية والسلام هذه الأيام للاحتفال والشكر وتخليد المناسبات بهدف ترسيخ عادات جميلة وبناء مجتمع أفضل وحياة أكثر ثراء.
1: وعلى الرغم من أن هذا النظام حديث نوعا ما، فإن جذور العديد من هذه العطلات تمتد لقرون، لتصل إلى الطقوس الزراعية القديمة والمعتقدات الشنتوية ومراسم البلاط الإمبراطوري، وتعكس إيقاع الفصول.
0: لنبدأ أولا بيوم الاعتدال الربيعي ونظيره يوم الاعتدال الخريفي.
2: عطلة الاعتدال الربيعي تصادف يوم الاعتدال الربيعي كما هو واضح من الاسم، وعادة تأتي في 20 أو 21 من مارس آذار، وهو يوم مخصص للاحتفال بالطبيعة والكائنات الحية.
1: بينما تصادف عطلة الاعتدال الخريفي يوم الاعتدال الخريفي، وتكون عادة يوم 22 أو 23 من سبتمبر، وهو يوم مخصص لاحترام الأجداد وتذكر أولئك الذين رحلوا كما ورد في قانون العطلات الوطنية.
0: جميل جدا، وماذا عن يوم الخضرة؟
2: اسمه باليابانية ميدوري نو هي، وهو يوم مخصص لتقدير الطبيعة والامتنان لنعمها والتعايش معها بثراء، وقد تمت إضافته إلى قائمة الأعياد الوطنية في تعديل للقانون عام 1989 كبديل لعيد آخر هو عيد ميلاد الإمبراطور شوا في 29 من أبريل نيسان.
1: لكن في عام 2005 تم تعديل القانون مرة ثانية، وتم تسميته يوم 29 من أبريل يوم شوا ابتداء من عام 2007، وتم تغيير يوم الخضرة إلى 4 مايو. وقد اتخذ هذا القرار نظرا لما تتمتع به اليابان من طبيعة خضراء وافرة، وأهمية تخصيص يوم للتأمل في هذه الطبيعة وتقديرها والامتنان لنعمها.
0: ذكرتما يوم شوا وأنه عطلة رسمية أيضا كونه كان عيد ميلاد الإمبراطور الأسبق.
2: يوم شوا عطلة أقرت بموجب تعديل قانون العطلات الرسمية عام 2005، وهو احتفال بحقبة الشوة التي امتدت لأكثر من 60 عاماً منذ اعتلاء الإمبراطور شوة العرش عام 1926 حتى وفاته عام 1989، وهذا اليوم يوافق عيد ميلاد الإمبراطور شوة.
1: شهدت اليابان خلال العقود الستة لحقبة شوة حرباً ضارية وهزيمة قاسية، وبعدها العديد من التحولات وإعادة البناء غير المسبوقة، واليابان اليوم مبنية على أسس هذه الحقبة، ولذا يعتبر استذكار تلك الحقبة واستخلاص العبر من دروسها التاريخية واستلهام التوجيهات للمستقبل أمراً بالغ الأهمية لمستقبل اليابان، كما جاء في قانون إقرار هذه العطلة.
0: نعود للعطلات المرتبطة بالطبيعة، والعطلة التالية هي يوم البحر.
2: عطلة يوم البحر توافق الاثنين الثالث من شهر يوليو تموز، وقد تم إقرارها كعطلة وطنية بهدف تعزيز الامتنان لنعم البحر وغرس الاحترام له.
1: منذ القدم اعتمد اليابانيون في معيشتهم بشكل كبير على البحر، وكان على مدى العصور وسيلة للنقل والتبادل الثقافي والتواصل مع العالم الخارجي، كما أن الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الموارد البحرية من الركائز الأساسية لتطوير المجتمع.
0: من البحر ننتقل إلى الجبل، ففي 11 من أغسطس آب تحل عطلة يوم الجبل، وقياسا على ما ذكرناه حتى الآن فإن هذا اليوم مخصص لتقدير الجبال والامتنان لخيراتها، أليس كذلك؟
2: بالضبط يا محمد، فقد تم تحديد يوم الجبل كعطلة وطنية بهدف إتاحة الفرصة لتقدير الجبال والتعبير عن الامتنان لنعمها، كما أن هذه العطلة تتزامن مع فترة أوبون والعطلة الصيفية المدرسية، ما يعني أنها ستكون فرصة للصغار والكبار للتعرف معا على الجبال والتأمل فيها.
1: تعد عطلة يوم الجبل أحدث عطلة وطنية في اليابان، حيث بدأ العمل بها عام 2016 بعد أن تم إقرارها ضمن تعديل قانون العطلات الوطنية عام 2014.
0: تحدثنا حتى الآن عن العطلات المرتبطة بالطبيعة، ولكن ماذا عن العطلات الوطنية الأخرى؟ مثلا يوم الثقافة ويوم الرياضة ويوم الشكر على العمل ويوم الأطفال.
2: يوم الأطفال يوافق الخامس من مايو أيار، وهو مستمد من تقاليد قديمة للاحتفال بالأطفال الصبيان، لكن العطلة أصبحت تشمل جميع الأطفال، وعندما تم إقرار هذا اليوم كعطلة وطنية عام 1948 كان حالة نادرة في العالم للاحتفال بالطفولة على المستوى الوطني.
1: يوم الرياضة كما هو واضح من الاسم مخصص لتعزيز روح الاستمتاع بالرياضة والمساهمة في تحقيق مجتمع صحي ونابض بالحياة، وموعد هذه العطلة قد تغير منذ إقراره عام 1966، حيث كان سابقا يوافق العاشر من أكتوبر، وهو يوم افتتاح أولمبياد طوكيو عام 1964، لكن تم تعديل موعد العطلة اعتبارا من عام 2020 ليصبح ثاني يوم اثنين من شهر أكتوبر.
2: يوم الثقافة في 3 نوفمبر يصادف أيضا يوم إعلان دستور اليابان عام 1946، وهو يوم ذو أهمية بالغة على الصعيدين الدولي والثقافي، إذ يمثل الإعلان التاريخي لنبذ الحرب في الدستور الياباني، وقد اختير هذا الاسم لتعزيز السلام والنهوض بالثقافة.
1: أما يوم ذكرى الدستور الذي يوافق 3 مايو أيار، فهو يوم دخول الدستور الياباني حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من إقراره.
0: طبعا هناك عطلات أخرى لم نتحدث عنها اليوم، ولكن تابعونا في الحلقات المقبلة حيث سنتحدث عن هذه المناسبات وأهميتها في اليابان.
2: والآن لنستمع لأغنية بعنوان كوي من أداء هوشينو جن.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق عمر حربيت العوني كتب فيها مساهمة بمناسبة يوم الموسيقى الذي صادف 21 من يونيو حزيران، وجاء فيها:
1: في اليوم العالمي للموسيقى يسعدني أن أشارككم هذه الوقفة التأملية حول الموسيقى وأحد أعلامها الكبار في العالم العربي، الموسيقار بليغ حمدي، الذي شكل بألحانه وجدان أجيال المتعاقبة وترك إرثا فنيا ما زال حيا إلى اليوم.
2: يتابع صديقنا: دائما أسأل نفسي، يا ترى عندما كان بليغ حمدي ينسج هذه الألحان الساحرة ماذا كان يدور في خاطره؟ من أين كان يستمد هذا الإلهام؟ ومن أين جاء بكل هذا الإبداع الذي تخطى حدود الزمان والمكان؟ وكيف ولدت تلك الموسيقى التي ما زالت حية في الذاكرة العربية حتى اليوم؟
0: يتابع الصديق عمر إن الموسيقى ليست مجرد فن، بل هي غذاء للروح وذاكرة للإنسان، ووسيلة تعبير تتجاوز حدود الكلمات. هي لحظة صفاء داخل ضجيج الحياة، وملذ للقلوب الباحثة عن الجمال والسكينة، ورفيق يخفف عن الإنسان ثقل الأيام.
1: يتابع صديقنا في مساهمته: ترك بليغ حمدي إرثا فنيا واسعا وخالدا تعاون فيه مع كبار نجوم الغناء العربي. ويبقى السؤال مفتوحا: من أين تأتي هذه القدرة على تحويل المشاعر إلى ألحان خالدة؟ أهي موهبة فطرية خالصة أم أن للموسيقى سرا أعمق من أن يفسر بالكلمات؟
2: يتابع الصديق عمر، يقول محمود درويش: كنت أرغب في الحديث طويلا دون توقف، ولكنني في نهاية المطاف أدركت بأن لا شيء يستحق أن أتحدث عنه، فاخترت أن أصمت وأستمع إلى الموسيقى.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلا: تبقى الموسيقى مرآة للإنسان، تعكس مشاعره وذاكرته وتاريخه، وتظل أعمال بليغ حمدي شاهدا حيا على أن الفن الحقيقي لا يزول، بل يعيش ما دام هناك من يسمعه ويشعر به.
1: نشكر الصديق العزيز عمر حربيت العوني على تفاعله مع البرنامج بمواضيع متنوعة من وحي الزمان والمكان. بانتظار رسائلك ومساهمتك المقبلة معنا صديقنا العزيز.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والمتابع الدائم محمد السيد عبد الرحيم من الشرقية بمصر، كتب فيها مساهمة عن ذكرياته مع كرة القدم، جاء فيها:
1: في مطلع ثمانينيات القرن الماضي كان لبيتنا طقس خاص، حيث يلتف أبي وأصدقاؤه بشغف حول شاشة التلفاز يتابعون مباريات كرة القدم. كانت أصواتهم تعلو وتتردد في أرجاء المكان مع كل هجمة واعدة ومع كل هدف يهز الشباك.
2: يتابع صديقنا: كنت أترك تلك الجلسة الصاخبة بالحماس وأركض خارج المنزل نحو فناء واسع مجاور، وهناك ألتقي برفقاء الطفولة فنقسم أنفسنا لفريقين وتبدأ معركتنا الكروية الجميلة. يأخذنا الحماس ونحن نركض وراء الكرة، ندافع ونتدافع ونحلق في الهواء وأحيانا نسقط على الأرض، ثم يملأ صياحنا الفضاء فرحا بهدف دخل المرمى، تلك المرمى التي لم تكن سوى حجرين كبيرين تفصل بينهما بضعة أمتار.
0: يتابع الصديق محمد: وفي صيف عام 1986، أي قبل 40 عاما، ولدت قصة عشقي لبطولات كأس العالم. وقتها كنت أجلس برفقة أبي في حديقة منزلنا نترقب المباريات التي كانت تبث في أوقات متأخرة من الليل بسبب فارق التوقيت، نتابع معا بحماس ونحمل في قلوبنا أمنيات الفوز للمنتخبات العربية المشاركة آنذاك، المغرب والجزائر والعراق، إلى جانب تلك المنتخبات التي كانت تطربنا بأسلوب لعبها الساحر.
1: يتابع صديقنا: ومرت السنوات وتوالت الفصول وظل هذا الشغف ينبض في صدري، وإن خفت بريقه قليلا فلم تعد كرة القدم اليوم تتصدر أولوياتي كما كانت في السابق، فقد رأيت كيف يتحول تشجيع مباريات كرة القدم أحيانا إلى مشاحنات وجدال صاخب، وربما وصل الأمر إلى الخصام والعراك.
2: يتابع الصديق محمد: شعرت أن هذا التعصب يبث في نفسي توترا وقلقا أنا في غنى عنه، فقررت بوعي أن أقلل من متابعتي للمباريات دون أن أحرم نفسي تماما من متعة المشاهدة بين الحين والآخر.
0: يختم صديقنا مساهمته قائلا: فالأمر في النهاية لا يتعدى كونه رياضة جميلة وجدت لتسعدنا لا لتشحن قلوبنا بالتوتر والتناطح، واليوم أتابع مباريات كأس العالم بروية وهدوء، مستمتعا بالجميل منها ودون أن يفسد يومي إذا ما فاتني منها مباراة.
1: نشكر الصديق محمد على هذه المساهمة وعلى هذا التفاعل الدائم والمستمر مع البرنامج.

وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.